0: وشي حاجه تالي كالزايره يكون مومنت فين انكمبلو نلتقوا. اكو ديك هي الفيستا. الفيستا تصير في التاني حت تا سبتمبرو مش لما فاتك فاديرز داي allora ما يكونش لوك وصير في التاني حت السنه هي في 13 تا سبتمبرو الروزاريو والبوزيسيون يبداو في الساتي ونفس ومبعد ينكمبلو سيرين دريت بالقديسه. اوفيامنت كل حد هو مستيدن نهجوكم اللي تيجوا انك تجيبوا تفال تاكو فيرو قديسة السير بالمالتي يكون امشي افايت لي يسيرو بالانجليز بيش ننجلودو فتيت لكل حد كل حد هو مستيدن. ليش ايه دا سيك امبورتانتي ماريا دا سأسيتني ايه ستوريا انترسانتا حفنا دي الفستا في مالتا ايه لا السير اكتر من 500 سنة لو الحاجه هي الفستا تتوليت تا ماريا الكنيسيا تتشيلبرا التوليت تا ماريا في 8 سبتمبر ومالتا دايم كلا ديفازيوني كبيره لين ماريا عندنا ديفيرسي باروتشي عندنا كما تشيلبراينا سانتا ماريا ديفيرسي باروتشي وكابيل الديديكاتي التوليت تا المادونا بالمالتي سهولة البامبينا مالي شي امبورتانتي برا لي هي فيستا كبيره في الكنيسيا في زمان لاسيديو الكبير في 1565 يدري الداتا ما فيش ازات متى الطرق اتكاو للمالتا وريدو يقردو للورد سان جوان اللي اللورا كين اتي جفرنا في مالتا كين ام اسيديو كبير لدم ثلاث شهور تلفنا الفورتي سان تيرمو اللي كين وحدو في البونتا تالوليا شبه الراس تاكيز من البلد فاليت تاكينتا دا مبنيتش داك الأول اللي وقع ومبات أتكاو البرغو وليسلا بورم لكي يتدى ما زيزيستيش كنم الفورتي تسام ميكيل اللي في الفاتح منهم وقع في الجوارة إما مبات رجان تربح بالمالتين ومن الكفاليري اللي هي انترسانتي اللي ليليت الفستة تالبامبينا هل شي راجوني اللي الستوريتش يزاتي أن أزديم يقبلو فوقه داو التورك البانيكياو u ħarbu minn Malta u marru lura lejn pajjiżhom. Billi kienet lejliet il-festa tal-Vittorja, lilhom nafu bħala l-Vittorja tal-Bambina, il-Maltin raw mill-ewwel f'din l-azzjoni miraklu tal-Madonna illi ħelset lil Malta u lil Maltin mill-illa tal-Imperu Tork tal-Ottomani. Ovvjament saru festi kbar mill-ewwel u mbagħad il-Grammassu La Valette li kulħadd jaf bih bena il-belt il-ġdida fuq l-ora xiberras biex ikuna maktar saħħa fil-post u minn dak iż-żmien baqgħet tiġi ċelebrata b'solennità kbira il-festa li allura mbagħdiet issejjaħ il-Vittorja. Fil-fatt hemm diversi madonni li jissejħu Our Lady of Victories mhux f'Malta f'postijiet oħra hekk wieħed ifittex isib diversi postijiet li jiċċelebraw tip ta' Vittorja, imma il-Vittorja ta'na, fit-8 ta' settembru, hija unika, għaliex hija marbuta ba' dan l-avveniment kbir tal-assedju ta' Malta, li Malta kienet kważi weqgħet fil-ejl Musulmani, imma lejliet il-festa bil-terċessjoni tal-Madonna, it-Torok ħallew Malta, u allura dejjem kienet festa nazzjonali. Il-festa tal-Vittorja. Anka llum Malta hija festa pubblika, waħda mill-ħames festi nazzjonali li jiġu ċelebrati Malta. U hawnhekk fl-Awstralja dejjem ġiet iċċelebrata bħala l-festa tal-Maltin. Kemm f'Sydney u kemm f'Melbourne fil-fatt. Ta' min jgħid li anke f'Melbourne din il-festa tiġi ċelebrata f'West Melbourne, Our Lady Star of the Sea, sa fejn naf jien bdejnija. Sbdiet is-soċjetà tagħna ma kienx issir qabel wasalna aħna fin-1948, imma dejjem inżammet kemm f'Sydney u kemm f'Melbourne dejjem ġiet ikkunsidrata bħala l-festa li taqgħet lilna l-Maltin flimkien. Kif nafu hawn ħafna aktar festi li jiġu ċċelebrati speċjalment f'dan żminijiet, ħafna rħula jiċċelebraw il-festa tagħhom, imma l-festa tal-Vittorja dejjem kienet ikkunsidrata bħala l-festa tal-Maltin. Il-moment meta kollha niġu fl-imkien u niċċelebraw min aħna friġlej il-Madonna.
1: Jien nistħajjel kull fejjem l-emigranti f'kull pajjiż naf għandi hija joqgħod l-Ingilterra u jgħidli li jiċċelebrawha hemmhekk u nissaponi fil-Kanada u xi pajjiżi oħra.
0: Qatt ma qrajt qatt ma fi.

0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقالة خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nuhadra.

يا بارويا أمارت كل برياتي بشمت أمت قلبت سهدنت مثلن عالمذبخة هيمانوتيم شيخيتا وأمتناد وأمتي آطوريتا من ألاني وكهني من ساوي وسوياتي من أرميلي وأرملياتي من ياتومي وياتومياتي من عليمي وعليماتي من صبية وصبياتي هذا بشمت أمت قلبت ماشا خطا وعاروقا وصخورا آوارا بخاينا علمنتت امواتي اتروات اخراي وبشمت بيشانا آتراي تهش بأمارنا يو اتروات آوهاتا قدماي دبربزلا يو أربى بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا أمتنيتا وناشيتا وزدقيتا قمترو نوسخ قديشا بشمت مارا إيشو مشيخا مصعايخ إيخ يدايا بر بوليبن سبلوبيبن نونويبن وبطلابي وخ من آلهوتخ مرخمنتا تمكملت الشركة تقول وخ الكسلن آتوراي مسكينة بعطرة وبمصيتا خيلان بروخا توديتانيتا وأمتانيتا آتوريتا.

يا بابن خنانة ومرخمانة، هل يمن أخنا آتراية بتهاوغ جوم أبقانا، أمينايا من دوكا لدوكا، من مديتا لمديتا، من أطرى الأطرى. هل يمن بتهاوغ تلابيتا وصاخور جداها متعمرانيتا، هل يمن بتهاوغ رخقة من بيت معمرت آوهاتا قماية، هل يمن بتبيشخ قربخي وبليس بعمت لتل الناموسة، هلي من زدقن وهقوياتا بتبيش تشليجة وأرعاتا قديش دجدشة تخد أقلات التخراية، بشمت مارا وباروقا وبشمت جوروتو بطلابة وخرخمة قاومتا آتوريتا.

شنقا كلهن شمان السوجل خرزة قالت نو هدرت بتعلق توخن من أطرة أستراليا كأربع قنجيات التابل مصعيوت برس قالت 2GLF 8 أطشا نغزة لا اف ام من مدينات الشابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد كأربع قنجيات الدنيا بمصعيوت انترنت 8 أطشا لا اف ام دوت كوم دوت ايو شلاما امتنايا قبل قائديوم رمشت خوشيبا سري طلاب اب شيتري البو سري اشتب سرقادا مارانايا واشتال بو شومو شوي تريب سرقادا اتورايا بابلايا انا شماش ديف ديورجس عموخني ونقامت خطري ساط دينا بتايا بهم مش يعني

اليوم قالت انه هضره مقروه وخلي قارت ريمن صبرا اترايم شنيت همزمخ اليوم الريخوتا بديه وبتبلخانيت مقروه ناقه امتن اتريتها

سامتريانت خرزة بتابيلي قدات بقتا عم رخمن شارير عم يقرأ زي إسخق عمت إديوم بياشلير شيما رشمايد يو برسقالت نوهدرا أخ كو بايلوت خاتا قبرسقالت نوهدرا بتابيلي همزمت الشعوعيتا بتهمزمغ بتكل من دي دينا صرتا بتبولوتيك بتهستري بتجيوغرافي بوت خيوتا بوت تكنولوجي ورهاد غزي بتهمزمخ بوت سبورت ميقرا زيا اسخق The New Co-Pilot قابول اخبشينا يسامة ريانا بتابع ارخت ايقارة شلامن شاريري قا كل رخمن دينا بشما مشموية اللن الخرزة قالت نو هدرا وديلا نائيت قا خورة أزيزة ميقرا مانول إسرائيل مقروان خرزة قالت سيدني كي باش مشمية ربو شيباني من ساعد اشتهال ساعد شوا هر هاد غزي قا رخمن يديدا عم ديلا هدامت خرزة قالت نو هدرا بند ليل مصايب تاي خو شيباني بنزبة بلخاني لي إينا بصوري وخ خيمة ميماني مدري بتشميتوني وبتخزيتوني ميقرا نينوس منشي شلامن شاريرا قاتو خزيزا نينوس هموني من موري ودانا بسمت المشبيت خرزا هر هاد غزي اليوم قدها خرزا بت اودخ سبيشل تريبيو قخامن مقنتاني وماس خمرخلي دايركتر ميوزك جودورد اسري آمن ديلي ناخد رابي نيبو إيسابي بتهمزمخ بالشمخ قالت رابي نيبو إيسابي تهمزومي لبو التشعيت الدية وداخل الشرية وبتمشمخ لدا ميوزك ديو بيشتا ملخمتا بو الدية عين ديو ناشنال أنثم آتراي يعني شلامة أمتنايا سوغيتا أمتنيتا آتريتا هش ويتلا بقرخ جانا قد ميرخ خبو قارا بقرخ قجانا قطوسة أنا بمارين إتلن خا ناشنال أنثم رشميتا قد يكيش مخلا قطوسة قديلة أدفانس أستراليا عندنا أتروات الدنيا إتلن ناشنال أنثم أخنا ناطراي إتلن ناشنال أنثم خكمك يمري رجوانقا رجوانقا إلى خزمرتهم تنيتا ليلة ناشنال أنثم سو ناشنال أنثم ترابينيبو إسابي آلمان يخلط قمتولا ديوة بشتكتوتا وملخمتا بيد رابينيبو إسابي أنا همون انجارك أها بيشا أمرخ بخدشا بياشا يعني ما تخلى جوغدا تخمنتا قد قومت خامن أمرخ اندينا جبشت آسي ومتناي اندينا من إيطاتي قد ماسي بلطي خبويانا اخت بولت والي بدانو خويادا شيت البو تشمو اشتي تمانيا بوياني وقطوصا ترشملون خابنيسا بتبايشويدا كل غدا شيتا شيتا خطا عطوريتا ابن اخنان عطوراي كي زيخي والا من اسري خابطلا من اسري خابطلا كي سبري وإيمان صارا هاي وكامل يعني بدري من دويو مكي شاري والي زويا خد خاب نيسان لي هابي ومن سري خابطلا من سري خابطلا كي سبري و إيمان صار هاي وكامل يعني بدري فولمون كي شاري والي زويا خد خاب نيسان قاتري سري وماني سو دان البو تشموش تيتمانيا خويادة تيولايا آتورايا برسلي يو بوياني قمايا يو كونغرس ديو بيدا كونفرنس باخلطا رشملون قد خاب نيسان بتباشر شيما خاب أربا قكل خا عطرايا دي لزيوخي بمولادة خاتا شيتا خطا عطريتا وار ديدانا خيادة تيولايا عطرايا برسل بوياني مدري بود يوم تخار سادة عطرايا شواب آب يعني كيام رخلي شواب طبخ من ديدانا وهلا ديوما كل دنيا اترايوتا تلا برشوني اندينا شد آسي اندينا بسماخي اندينا ايطاتي كي زي خيل آهيوما وكي ميقري لآهيوما
يعني صلمنون إن آها رش ملاعب بيشا متقاتن يبتخار السادة خابنيسن أخرا آتورا يكود خباود والي خابنيسن ين تخار السادة قجاني سو وخمن دي خينا خيادة تيولا آتورايا شيد ألبو جموج اشتيتمانيا قطيلون جوت أمرخ كونفرنس دي قد بيشا رشمتا آتا يباخلتا آتت أمتا آتوريتا آتت أمتا آتوريتا يعني بايداخ خا أمتا آتوريتا آ بايداخ بغزايا وقت بشتيلا بتا ديزاين من البوتشمو شوي أربعين شوي طلع وهل ديوما آها آتا كيما بلخخلا سو قمولا أبخنا هابيلا رشمخ خيوما بالت خجبة خشت آسا مخيدة تخمنياتي رشمي أمري قد أخنا ناشنال أنثم ديان آهلا وبتشميتنا من مناخ ترابينيبو إسابي داخينا بشتا زورستا وملخمتا خبراني مسقلي ميقري قا رشمت آتا آتوريتا أنا همو نيبن قد داني لقاتن قد هاي لنخا ناشنال أنثم أي بشوقنا قد تخمنت آني أمتناي دينا شت آسا أمتناي جبه مردو تناي تلان باوانا إي تناي أني كلها أتوي تخمني قد ماسخ آها يوما هابيلا خا رشمت آتا ناشنال أنثم آها إيوا من دا جيبت همزومة وقبوت تخمنياتا دينا بتايا خامن تخمنياتي خينا تيرون قا شارت شابو الدعوة ريوا اغدا فيديو بيشو بريسا بخامن برس خزوة ديان يعني على الانترنت بيشتوتا تفقتا عم خامن ابسقوبة اتقيت تمدن خط اطراية الجاو متخورينا وبدراشينا بود شلامة اتقيتاتي بالشوة بير ايتا اتقتا عندي قارغ لسرقادة اتيقة وبالإيتا مدن خطأت رأي طلب لهم خكمة خورواتي من نمر قد ان اخنا هابيلا غدا همزمت بداها نزبت انا برسو بايت لي بين همزمن بدا كترة دي لبيا من شيت البوتو موش دي اربو اذ من شيت لي بين همزمن باسي من سبب تخرت دورته جو أمرغ ديرخ الدعور بتهايبو ممريانا قكلا وبتهايبو مبشمانا قكلا أخنا لي بيغ ديرخ تخرخ مودي نبيه من قم أربي خمشي شنة شلابة إيتاتا دخويلو أوم ديد ماسن أمرنا قاتوخن إديم يوما إيتاتا خويدنا يعني بشمايخ أخبر دينا بماري خكما إيمان بسزجري إيتا اتقتا من إيتا مدنخا إيمان داري كلو بابيخا موخبي كلو خانة زيمن إيمان نور الصندوق سادة مريش شمون تيري العراق البوتشمو شوي جو كاروزوتي قيمانتة مقروالي جو أمرت مات مريم جو أمرت مرزايا جو عراق درشوالي متخروالي شمت مناخت مرتو مدرمو قداخي بيشو مكليا وبطلابي لمن كل عاني ديو بدانو طباني السرقادة اتيقة ديو بيشو جو سرقادة اتيقة بطلب لمن الديري ومره هتشخا لي ازل وقارو ويعني امرخ شاق الرازة قربانة قديشة ولازم مضوطة يعني بكل خمنتي قم خاتم ولا قد بدانو إيوا قصة رابة شخنتا من سبب بايوا قد إيتا بدر ديراول يعني هويا وخا يعني هدام ديو بريش داريو مدري هايوا جو إيتا مدنخا إيمان سادة مر إيشا شمون من يخلي شيت ألبوت شما وشوي طلا بتايلة البوتشمو شوي خمشة سيميدة خطت باترياركا نور الصندوق قد يشوتت مارخنا نيدن خروي عايا قاتوليقة باترياركس
آوین بشقال لی شوپت مر ایشه شمون من البوت شمو شوی خنشا بدانت قدی شوتت مر خنن یدن خروی عای قاتولی قس پاتریرکا بشرای لی الدی مکلیتت پشتاوبتا بیت مر ایشه شمون البوت اللانت ایتا اتقتا قارخلا وبطلابي لقد بخطر خاتا باشبتيخا طرت شقلياوا قومت آها شقلياوا بتمية خوداتا بتمية خويادا بين ترعي تاتي دينا أمرخ بريشة موضالي هدي لخبو قارا إيلي قمودي مرئيشي شمون آها بقدانا متيلي قمودي مناخت مردنخا آها بقدانا أمرخ شخلب لين قم ميلة بخو اسكيما خينا كل خباطر يركا اتبايش سيما جاوت ايتا اخبط قانون سن هادي قاية اتعيتا قدشتا شليخيتا قاتوليقي اتمدنخا ماسي عابد طوراسي الامرخ من ديانت بيشيوا امرخن ديوا بيشو مكليه بدانت بريفيس باتريركا دعور قد قومت مي خشخلاب خاتا من سبب زونه من بخاشيلي لقاما متطورانوتا بتايلا خدتا قومت خكمة اهوالطي كي طلبي من برناشا قد بلا من ديجاك بهالشخلبة يعني قطوصة بدانت أمرخ يوشنت خمشية جوارا إيوا قديشة بيشة خجبنا جابت إيت مدن خط عطراية ويمن آها جوارا قديشة بتاينا بالجورة وبختة بي ربي ينشوقي أوضالي بغزايخ قد اللاني كيمتيوا لا أمرخ لخرمة يعني أخشي لي قبليوا قد يورو بختربي وأوضالي أختي أمرخ بقلت زنيوتن هو يبيتا من خجيبا مدوخينا يعني أختي أدولتري جوارا أو جوارا كي بايشو الشريا اندي لبختا اندي لجورا سو تيلا خدانا خيتا واريلا متيرون قانون قطوسة مرون لا بشخل بخلي قانون بتمتخلي قطوسة أسرش إني جارك سبري يورو بختا اندينا ربوية وضالي يك سبري أسرش إني خارتا يوري خارتا بتايلي وارغ يو خزونا خاتا يو خمشقلا خاتا مارنا أوكي شوش إني وهدية بيتيلا يدني أتروات الدين هر شقلق ديفورس لتر من حكمة أستراليا أمريكيين أمريكيين إيك دي بود بخايا إدانا يعني مرقول على خاشي تينترش إنه إدانا أتماز جورد مدر باروخي أنا هرجو إيطات ديانينا باروخي يعني جو كل إيطاتي أنا مزوم لين مزوم خا إيطا أنا مزوم يعني in general so إنا تخلى الأصلايوتا جوار إلى قديشة وربيتا إلى در قولت رزاوت تتعالها جارك أو جورو بختا هج لجوري جو خي خينا إينا أهو الموود إلى قد ناشا تخمون إلى خيوت إلى باي خي خيتا شد إسخاقنا خدتا خبيتوتا خدتا وبجوارنا سو من إيتا جيبا بياشينا أمرخ إيتاتي كلها قابولينا مدري بشواقينا جوري جو إيتا وبرخي جو إيتا هر أو من ديوا إيمنت مردن خا على من يخلي مري قد دورت الترى بيم بتخدنا آترى قومت هابي خشقلياوا عم إيتا أتقتا قد قومت ماطخر خسو زجارة هدي بغزايتون إن خزيتون برشنيا بالشنة شوية وشنة اشتية وطمانية وطشية برناشا خاتا اجنريشن خاتا شخلو بيلي واي بخمور امرخ مودرن جو تخمنياتان جو جشقياتان
هدي قشقخ دونا كهن الدين بخاشا شروك قدش مشيات اوضالين وإلى خفيونرال بتاعنا بلن كهنة وارنا جو بلن عيتا شروك قدش فيونرال خارطة مدرا أني كهنة خين الدية عيتا بخاشن الدية تخيتا يعني أهلي لسوزجارة يعني أخجي بيخمو بيخابيلا إلا هابيلا خباطر ياركا خوش هابيلا هدي دوت لن تريباطر ياركا إيتا تقتا وإيتا خطا شوقخ آمن دي از اللقامة يعني لا قيمخ بدراي كل لومن اللاني أمرخ جناية اللاني لين سزجورة هدي أنا ميكيت هدي نخاتي باقري قمودي لجناية اللاني أنا مو بجوبني آدم مارا جناية اللاني لا أوكي تمري آتن قمودي لجناية اللاني ليهتن أخشي جناية اللاني لا جارك سزجري مو خبي آدو راشا أنا بخشوين لا ديرخ الله وبتخخ له مدرا طرفونا خات الدية أي وقت طرب دون دويرة إيمنت أتيا دانا The New Generation ميرن خبري من قم أسرشن يهر قدن دا برس قالت نوادرا وهل دي بمرن whether we like it or not بيخ ين لا بيخ like or dislike generation خاتت آتم برمنن بت سزگری بت هبیخه کل بت هبیخه من سبب آلو مدیغ بدرایه لخشویتون اخنن اخ مهمنه اخ کرسیانه مغدوی قیانن و مردوی وقع اللانن اینا گرک تخریتون خامندی مبشومتون قخا بجورن اللانه ام دیل مارنی شمشیخه مساب مارني شمشي خمره همزم بي شمي لمره خوشن ود نوخن ايتات بشمي لان تري سرت الميده و وان شوي ترش لي خي و تخشل المكرز لهم بشن بتمارن باروق اني شمشيخه يعني من خبيتوتا هم منهم بتمارن شمشيخه خشل المكروز يدني بشن بتمارن شمشيخه ان غزامون دنيا دخ اديو يوما هل اليوم بغزايخ كما إيطات دون بليطة اندينا إيطات دجلي اندينا إيطات شارير اخشي اخنان اخ كرسياني لي ماسخ ربخ لي لومن الدي إيطا والدي إيطا وامر خي إيطا ليلة سباي لا آزيتون الله وأي إيطا سباي لخوشن الله أو ناشا لا آزيتون مشميتون أني من ديانة اخنان ليوخ مردوية مردوية قيانا إنا ليوخ مردوية قمارا مساب مارن ماريلي مغبن قاودالي برخن قاودالي ويمون خاب بي شمي اخنا الام دي لخوادي اخنا خاليلي من ايتي دون بكرابة مني دون بتشيارة مني يعني مو دي قبط خاطرة مارن ان شو لوادي مارن ماريلي قالي هر لي بينا ايه هيمانو تغبي مساب علم مارو خد خوت انا مارو خيب المخب هاد لد مخوبة مارن قاتوخ متو ايدوخ يا ايد الداها برسوبة لد متو يا ايدوخ يا أنا دخ آسن من خجيبة أمرن أنا ابن مهمنا من دوجي بخين أنا تشير من داها كان يعني من دا الله أنا من دا إيثا سو أخنا دخ كل أنخا هدية متى من بدأ أرخا كل أنخا دخ خدية دخ بصيخة يا زخ عمران أوضالة يا تخ شريك خم أوضالة اندينا بوراخا اندينا قصة علانا شو قلنا بدانو بتيا لا جربخ بتخخلن خا باتا قد أختي مودي قد آتيلن لايك هرابة قد ناشي ما خيلن شبة دي خمزومة من سبب نانا مزمن در قولت اللاني قومت خا البناشي ما خيلي شبة والبناشي بشيري مني والبناشي ليس زجيري مني ونهم زمن الجيبت اللاني هر قوم دي بهذا البناشي ما خيلي شبة والبلي مغبالي والبا بشيري مني سو أخنان اندي وخمهمني بيخ لا بيخ يارك مغب خوضالي بيخ لا بيخ اندي وخ بولتقاية اندي وان انا مرخوطة اطرا وقاد مرخوطة اطرا ايد انا اخنا بتخخلن خا شقيت الدمة بالقوضالي مبريخ بلاشي مبريخ ينخي مقتل خناشي بمرخ هو كيرس دوخ اخنا بخايم برداها كوتاش دي وخ مبريه اينا من دي وخ واي طباني قهيمانوتا إلى توتالي برشتا ليلة ينخي وبلاشي ودمي وخاب
مسلب دوخينا خبط هذا بخط منا همزمتي بمرن قاتوخن قد أخنن إديوما سنيقه وختابخ قرب الأوضالة اندي لا قصة توديتا اندي لا قصة أمتنايوتا لجربخ مبرخ كوتاشي قد أخنن إديوما إتلن كوتاشي بجوري من دن كوتاشي دي وغجارو بمبريخلون جابت أمتن مش ميت النهضره

Evin Agassi uz Marta Gabarta Gamiyet Umtan Manile Butrayo Teklit Hajmeta Peshawa Qrita Biyet Kulli Shutase Umtanaye U Jamiwa Millat Amriwa Idyu Jmetan Ila Akhchi Bay Khyatdikh Gamiyet Umtan Manile Butrayo Elzmartet Evin Agassi وبتو اختامق اخيك ما صعدت تخمنك مو وداخي جارك اها جامية امتن خاطر يانا هابيلا بغزايتون اي زمرتا ان برمي يخلص باي جارك تخمنك داخي هابيلا خويادة مملة خويادة ريشانوتا من سبب تلا خويادة مملة تلا خويادة ريشانوتا ترى اها امتن بويا مغدي جامي دي لأغاسي بمارو

0: طريان ورويا وبلاخ ورويا وكل عنده دخرويا من خاجي بدو لبزة خبزايا جامي واخينا بشقالة سطلة وبتابو قمية جامي اول بيلا بيتلا قلت الديان قرابة شنة واديوم يوما دانيلا قد رياش دومتن انت هوي جاب دومتن بغداية من رابا قد عمني لي كو بايلوت اتخرزت قالت نو هادرا قبل خلب شينا ميقرا زي اسخق اوم بتهمزم قاتم بتكل مندي انا مري قاتوخم شو رايت خرزة بتكل مندي بتهمزمخ اندي لا بوليتيك اندي لا سبورت اندي لا كل خمدي دي لصيرة بتخيوتا بتهمزمخ لي قداها شاوعة هل بت اها تبقتا قومت جرشا اسرة دقيقة مخوبة بشمي بشمت كل اخن شمان زوجل قبل خشينا ميقرا كو بايلوت اتخرزت قالت مو هادرا ميقرا زي اسخاق بشينا قابولو خيخ ميقرا زي
1: بشينا بيوخ شماشا ديفيد داخي لكيبوخ
0: بسيمة
1: خيلت على هاوت سباي وبدنا خبران وخسودانا بت امتن بزازو رابينا
0: ايه
1: وش خلي ماسي سب كتخ بقراشي ل او قدت باي خايط بي بقراشي لقا قفيجوت الجاني اختي لا واجي تام بتاوي بقراش قد وقت خيطي وخماطات بزيره دنتينا بزياده بزاي بشيلي بزياده اجي هر شو كخله دختي لا هل قد خزخ اعلاها دخ براخم الله
0: راب سباي اي بشو كخله دوسي بد بتاتخ الاهوالات دينا براي يو ميدل ايست بوليتيك هديه أطرت أمريكا وأطرت إيران دون خدش بياشا سكينيات خلدو خينا مخروب وخش ما تخلب داور خمي يقرأ زي لا أمريكا تلا أجندة جانو إيران تلا أجندة جانو آتن داخل بغزايو آ بولتقايو تدي لحاضران لابولو أطرت إيران بخشاو جابت شلطان أطرت إيران دولي باية شلابة بالريشانوياتي جاوو
1: أنا بخشاوي من هنا شماشا إيتن بطلع طلع أن قسمة إنجو إيرين طلع طلعري شوانينا منه خارشة إلى أو بريزيدنت وخارشة إلى أو عرقشي لشم وقالي بيف وفخينا إلى الفرس الثوري الإيراني
0: ريفولوشن
1: أرمية أن باي إيتن خكمة باي أود إشلامة من أمريكا وخكمة لنا بايا يعني example بيتاوينا ما ربيا وخلوخنا تخبتو دخا خاشب تتريشة باتي تدورنا مسج قطرة ما خنليقة بالخلو من دي بايخ أخمن مومة تخشروط الدين قد أختن قد آزت الله خلي بايخ لانا شديخ ترى ماري لأنا خينا أن إيرانية بس برقل خينا لهم من بيو الناشي داقالنا داقولنا وخيق بثائل ماري لها ديق كل دنيا خجت لوادنا ألكشن بغداية نقد هاوي خا بريزيدنت دو أطرا أو برايم منستر دو أطرا بغداية أخشي جو إيران بس قادنا هاوي بريزيدنت وهاوي برايم منستر
0: رابط شندوس يا آمن دي قوومة لدي حاضران أخشي بغزايخ قد إيمن بالشارة آكو تاش جورة يعني إيمن من سبب أخد بغزايخ قد آها باوا دولي خدشة بياشا لبلا لجيبة عراق هدية من سبب بغزايخ قد رابة من ميليشيز جروب زينا شد إسه جو أثرت عراق إينا بيش خجبنا هنا باوت إيرانينا خجبونه
1: إيراني
0: قلبت إيرانينا بقرايب سو غزيلا قميتا قااني تيلة من إيران خريشة البغداد وخشلة تبقلة بجورانة ميليشيس وخارتة تيلة قالبا فيوا أبا من تيلة وكليلة همزملة ويولة مملة تمر أخنا اختوخ نيتون صورة قميليشيا اللي بقرأ الصورة ات عراق واترت ايران ايكم قريالة ايدوك تتيو بيش قطيلة قاسم سليماني واوديو منه سو يعني آت خزيت خا ملكا يعني خم دبرانا تخا أطرا آتي جو خا أطرخينا آتي تلا يبلتت مدعانوتا قدو بريزيدنت قد أنا بتماطم بلن يوما بلن ساعات بتبقخ بين تبقت عودخ يعني بتاي نخت إن بخشاون يعني جو بيتين عوارا
1: أنا بخشاون شماشا يعني سوري تأمرناتك عراق ترخت ليلة عراق قمت تخيل أتوالا عراق هدية إيراني خشوالا خامن ستيت ديو دخل عربستان أذربيجان كردستان بخشاونا إلى ديو إيمن أن آجي وآتي لي أمري يعني لينا بخشاو أي جاي خاريتا أول زيدي برايم منستر عراق لا يولى باتقا قاني يعني قاني تيه وقد مدرس وامر وان تشكيوخن لا يويتن وخنا او دخلنا اي جاي تريتي لا او بريزيدنت اوف بارلمان هم زمله من سب او خيشه والايران بي طالب وقد سب عراق هديه زوزو برقلي مارا من هديه اوب ان بايد سولجرز فلاخ وتنا لتلو قد يوي طب نوطة يطت عراق كلها هن النوطة لا لزرو تأيتن لا كل من دي لت أكتي نوطة لا لين زابونا فأو خيشة وكسلو بتخارت خا خقم ترشبات برت خش لأمريكا ودر خش لإيران فرفولي بيه قد أو هرمز فتخيله قال مدخ هرمز قد نوطة عراق أخشي موريلة متامة أنا لين قبيلة فأي جاي خارطة تيلة أو بريزنت برلمان مرة قال أخنا متوتخ منه خديل أوديل إيلي أنت تخل أول مضيخر نسيوخ أنا نوطة عراق آور خاشر طيلي ين أن جكت ميليشيا ديوخ ما يتلو ما تخلو جو إيران يعني ما تيلي بتخارط خيجت بلاشة عراق توريق الكويت صدام صديل الدنسيخوي وصديل الميراج ودنا طيار دي خمشا ضروق وما تولو طارن جو إيران قم طاشيلو قد أميكايلا مع خيواله فأنا أبو ديل بيوديوالو أنا ميليشيات مو اتلو من طيارين من فأنا ميليشيات اتلو صبابة بش خيلانين من الجيش العراقي يطل شماشا آني أن من ديان بشقليلو قد أبليلو الإيران
0: مودي لأدوكتا
1: لا شقليلو شكرا مودي لأدوكتا شوك خنوطة آور خشان ليل قبيلة بدوا من دي
0: مودي لأدوكتا دينا لينا بشواقة شلطان عراق آور جاور جواترت عراقي لأ مودي لشمو بقرايونا
1: مودي خرمسيت مارا
0: لا همزو من جاوت عراق أدوكتا دينا جرف الصخر هنا بقرا
1: وجرف الصخر شماشا كيف الصخر دولة دخت يمري أربعة بلاوي نتاما
0: دولة إندستري دولة ميدل إستامة توتا
1: داوة إتلو خوتا إتلو معامل إتلو مطار وسنة طيار وبخشاوينا أنا خهنا تيل انفورميشن قالي أو نو كلير تينا مخي إيراما تينا مخي ميكايو هداية خا بخشاون أربي جمة خمشي جمة تيل تخصيب ويدا موينا متينا تاما دخت موشخلو جو سوريا
0: ها يورانيوم همزون بت يورانيوم دينا
1: ها يورانيوم طشينا كلو جو جرف الصخر متينا تاما فمن هذا لينا مارا لينا بشواق اوري شقليلا جرف الصخر
0: وخمدي ايه
1: هديتلي خاخيتا مارا اول زايدي بخشاون لا بروبلم ايلا شماشا ان الاطار من دو مالك الى وحكيمين ان طيب من في الليلو خرجة بتويا هنا إينا أنا خرجة خيلانينا قلتلو غيرت من إيران أيلا
0: أنا بخشاون إن خيلة أمريكا هاي من عراق لم بخشاوة خبكالي قم خيلة أمريكا من سبب لما نشيت ليلة أخشي أمريكا وبإسرائيل إلى إسرائيل أوريدي توالا معسكر جو عراق جو صحراء عراق وهج خلي وضيه بيو صلم الرايت إربيلي خزيو وتيلي
1: ايه ماكي
0: كنتا وشم حاجة ايوه ماكي كنتا أختي أي جرف الصخر ميقرا زيا خمدي خينا يعني بشماي خوباسو قد مارينا تشاينا دي لمارا اخنا لتلن شولا جداها بلاش اخشي طلبخ قد هاي الشلامة مبيونة لقد زودة من خمشمة تشيناية من قطر تشاينا أنا دينا طاروسة أني مسيرات طيارة مسيرات أنا دينا بخاش أني طيار يمرنو أنا يمرنو ريموت كنترول دينا دونا خمش ميانات يو جر في الصخر خط أرى طاروسو شادورو قا أترت إيران وإيران مبلوخيلا قا أمرخ قا ديفنس ديو دينا بعد
1: مخايلة من دي مخايلة مخايلة لقى خليج يعني أنا جروات إمارات وقطر وبحرين ومندي أنا لكي إيداش مندي مخاينا قالي بديارنا يطيت المودي أختن إيتن إيتن تلوخن بيس أمريكان بيس لخينا وكل لخ مخايخ واني لين مخايقة بيس مخاينا وإما مخينا هسبطال مخينا دوكاني هنا يعني it's unbelievable
0: أوكي
1: أي أختي خامن دي خينا شماشة سوري أنا بخشاوين أي يعني is my opinion دخ دمري خطا والت يعني أمريكا آتني أمريكا يا خيلك إيراق بربستالك ورخ وشقلالك أي إيران ليه ما صد شقلت له يعني I don't know ما بيوني لمخ هوليوود موفي له يعني بغزاينا أويو ممارينا جامية أورسماية سري جامية لاتني كما صري وخمشة ورو ومجاو من ديانة وشكي مورالو منخا ليه بندر عباس من خم بندر خينا وروق إيش لقى إيران ليتن بغزاية أن
0: أختي ميقرأ زي ميقرأ كوبايلوت آتين قمودي بيت أترت إيران بيت أترت إيران نابل يعني بيت أختي أني دينا مرخوط أترت إيران
1: لا شماشة أنا بين أو حرس الثوري إلى الجلادة يعني شاب يعني ناشط إيران إلى ناشي مردنة وقرية وكل ليب هنا أخشي أن ملايق مدريل وخمدرتا رابا لبارا رابا رابا رابا يعني أخنا بتخانم زمان تي وشاهجو عراق إخوة سور إخوة تخمن إخوة يمر إخوة إيران إلى مخ باريس يداخي ويدريم انت أزخوة الإيران خز إخوة لما تيهم زمي وباس ومغزية ولا دخي و ومودرن وخوينا إن دخزي هذه إيران مدرال ولا بارا يعني أنا تكلة تمة أنا كده مقيمة قدام تيلا مستر ترامب غزخ تال شخلبة قد تبلطي ناشط أطرت إيران هاي بغداية وخميلة فرقلوا من دنا إن ليلة واي بخشاون شماشة أتخزي هذه أكونومية أمريكا دولة is booming طب اول ليلة مبلوغ هرمز ودني كله من امريكا لا بش قال اجا هدي متولخ سانكشن الله اجا خزخ اول سانكشن سب جوزت عراق اني بخاينه ايران زي دي وت عراق مت سانكشن بربسته عراق هدي انا 2 تريليون شقيل انا من العراق ليه ما تخمونه ايران بتاعي انا جوزه او هرم تو سانكشن لا انا ريشانه ما برخت له انا بخشاون اتلخ ايده جاو او فور مينستر وبريزيدنت أو President of Parliament إدخلنا أختي بزداينا من دنا من دنا قرص الثوري آني Republican of God أنا دنجرين لينا
0: بايا أي خشبرق أخ من دا قصة أي سباين كفر ودلو خقاتو هاد بسيما رابا أختي بخط مخلا أي إيران و أمريكا بقرن قا خامن بيلاسو بقرقناي سوكرتي مرون قاتي مرون داخي مش ميل داها كوبايلوت مارينا داخي خاطرة يورا منتية خاطرة هابي يورا ومنتية يعني خوش خشوخ أمريكا أمرخ خاطرة يورا ويم الدنيا أمرخ ليلا مرو داخي ماسط خيلو شمططلي ومنبلتلي البركاكو كت آتن لتلوخ تشكي ولا أزباب ولا من دياني مر جواب إيوا مريق من بلتت خاطرة يورا ليلخ شختة هاويلوخ تشكي بوش خيلاني من دو أطرة يعني من ديانت آون اتلي او أطرة هاويلوخ بوش رابة مني مري ليلة سنقتا التشكي مري سنقتا لأخجي مري ناشي هونان الدو أطرة شقلتلون ومتت بشوبي ناشي لهوناني مري بخزت نيخة نيخة بعينات ديانوخ او اطرب نابل بركاكي ولا اختي باخي او اطرينا ابي مدو اطرب باخي
1: ايجب خيلت على سبر خويا هات خو خام يدمو مستر ترامب يعني مودي باو رابب تخل ادي يورب لك الى من ادي بطلابه الى من دنيا انا ما توني سانكشن الايران جارك اختن لا هي ريتنا ولا مندي وليت مني خمن استراليا هذه ضيل شماشة ظليت نيوز لما توب ولا تعرف مستر ترامب باي شاقل دون سنيق البصرة استراليا نمبر واني لان بس سامرة قا أربير خيخنا بشكل إنه تعرف إسرائيل بتوعي ليتن متخلو إن سانكشن تايا 25% بتخله أخنا سنيك خل بصرة سابجو أمريكا خشوا إلى قيودة ويلو هنا فبيلو خشة بصرة طامة قتاوي فبصرة إسرائيل واز نمبر وان قا أمريكا زو خشي برضه متو لأن 25% قد مزيت التاكس ومندي كل الوالو بصرة إذا در بيه قد شاقل من
0: بصرة
1: استراليا
0: رابط ايا الى جود نيوز خبخت جو انجلند شمو ليدي كاتلم ليدي كاتلم الى بختا نشا امرخ نشا بوش يرتب شن جو دنيا عمره زيوخه و اديو زيوخ لا عمره امه وشو وصر شنه ملكة بريتن وملكة أستراليا عمدي لكينج تشارلز تريانا خشلت فقل بيورو شماعيد قمش عايش لأيدو طول الديوانو رابا مور دانا بسمت بسوبتو مر رابا قمها قياليت من ديانة خيكلي وبصخلي من دانشة ليدي كاتلم مودي لا مر بقم باقرة مو دي لآرازة دي لخميخ إديوم يوم آسر دي بات آتن هل أمو شو وصرش إن خيتا وهل ديوما وإتلا very good memories يعني خان لخا إتلان إتلان خالو درياوش آلا هيا باللي خيا يا ريخي
1: خايمة ما يتلى خالو درياوش أمو خمشاش إن مطيلة خالو
0: درياوش لا لا بخشاون أمو تمانية هدية
1: ما يطلع
0: همزمت
1: ساب هسري أن يطادي أي بختفت مهر وشماشا تقيا لوخ وول وور متوان يعني
0: همزمت لوخ بلاشة دورة مانصر
1: همزمت بس دو إنه ماي جاد
0: أخشي يقولوا على رابا رابا نسيهتي خمد النسيهتي تقمغ بنو رابا مرة قد خيط أمو شو وصرش إن جارك هابت ستريس فري يعني أنا تهدي تهي من تخمونة يعني ممكن إلى خبرناشا إديو يوم لها ببخايج وستريس إي قوتا من ديان سيق من ديان أجرن بلاش
1: كما شب جورج تازل شوبينج تاو ستريس أدو تمزومة
0: ليلا
1: تخورة داش لام على تاو ستريس منه
0: بس ما جانو يعني مرة جربيتون هابيتون ستريس فري يا أي خدشة أنا بينا
1: ويلن رابا ويلن
0: أنا بينا ستريس فري ليه ماس أم دي خينا مو مرة تيلي سودي رابل دام زم تو مرة لا خاديتون إيمان دجمنوخن هابن بيلا جو إيقوتا زي خبرة سودانا لا خادت
1: شماشة
0: أي
1: أنا ليه هم زمن باسو سابن هم زملي اتراب يعني شمانوخ عزيز بكربي بضايا
0: لا
1: ليه بينا مرنا
0: رابط صحيح فرقخ من ابنها برقلن بتيلدت ليدي كاتلم هاي وبريخة
1: كارسي بتامر يوم متمو يمو يلا مزومة
0: لا لا خينا مبتابة إلى إلى إلى فري ديموكراسي فري سوسايتي إلى أخشي همزميات انجارك هاي ميقرة ولا قيادة اللي قارد فرصوفة إنا
1: لا لا لا إنا إني يعني
0: يا مبتابة همزمك بسبورت هدي اي يونايتد
1: دو دو لا او اي ستريس الى جماعه بريكلان من وورلد كاب وارجنتينا وميسي ادي تي لا بريمير ليج وشوريلا ومانشستر يونايتد وليفربول
0: يطت ستريس دي دخش لي تم الضر إيه مثل فرق لا طولتها
1: يطلقت ليفربول خملوكم بدي يونايتد مقرم لمن منها
0: هذا اختوالي ستريس هذا اختوالي ستريس ميقرا زيا لخلي لا بانادول لا شتيلي سليبينج تابلت غزيلي يونايتد مقرومة ترسيبر كل ستريس دي خشل
1: مشتي والو خاچا يا تراها
0: سيلبريتينغ
1: انا بس فارن قتروشي بشماشة تروشي با
0: نيوكاسل ليفربول هديه اتصل من ان ليفربول مقرمل نيوكاسل مدرس ترز دي بداير لا بخيلت على هاسترز دي بتفايش فريسر لا اختي زي مجد اتخلط طولت ديوتا يونايتد يعني قمودي طالاني خيلاني لقمت تولون جدية طول تقميتها مودي وهول سيتي تازة سقطة من تشامبيون شيب قا بريمير ليج ين بغزايا
1: هو هو بروبلم دير يتمو دي لشماش ادن تيلي كوتش مبيتايا وبشقالي لطالاني او مخوبو لو انا لم بخشاوي الى كوتش الى دايركترز انا دايركترز طول أنا بختمر بخلقة التيم طالان ما يوي مخا مخا لينا مشقالة مؤضالة وبترى يعني طالان لا لشقل سباي وتو طالان مت مت البنش أنا يعني خمسة بتو ديوا بيو يعني ختيم وادل ثيرتي أتاك ثيرتي أتن لا هذا خجول يعني إسافيليا هي إلى إسافيليا شماش إلى يعني
0: exactly.
1: مو أمر نخ إلى still إلى شارتة أختي قد شارتة بيت قرمت جارك أتخ
0: game
1: أخ مقرم سلامكم جو خشنت خيو هالسيتي أني هدي جارك يتنو دي هنا جارك خشبتا
0: شقلي هولدي
1: ناشدين متواته خلولة دان جارو خشبتا وخلولة وزمياته وركضة وهنا أنا خشب تلاشة تقيقو هول سيتي
0: دوسي هل بد تروشي بطورة نيوكاسل من ليفربول مودي وتبخشا وزيا رقة من أمريخ لشوطانا يوتا ومن مخبت
1: الدوين لا أنا بخشاوني إلى أدرو شماشا يعني درو
0: درو إلى ممكن يا أخشي توتنهام هوتسبرز كلهم بسبارخ و يعني تيم خاتا مانجر خاتا طالاني من زق زق زودة من طلما مليون خرجلون التيم توتنهام هوتسبرز بي مقوية ولا طولت قمت أوباين من برينفورد هل بدي ولندن داربي وأوباين مقرملة تلاسيبر
1: أنا خشيونا مريب قرمي ساب صف طالان مهيلة سباي زونة زونة أوما زونة تريداني لقيت نب تكتيقة زونة تريطالانة خطالانة إلى شوي خمشة مليون ويتنو ما نوشي لما روشي لو مصرايا آني مومرو قالوا مانشستر سيتي أو بيوخلي قالوا خون بتلاقي خمشة مليون شقولوا أربي مليون ساب انزبني وعلى أومية من فرانكفورت انزبني وعلى مثلا خمشة شتي مليون خمشة ستر مليون من دنزل بتازيو كفرانكفورت زبنو أربي النقد لا يويلو هنا انزوز وطلالو بيا وتيلو يعني وجود بلاير سيوا اختي جو اي قلت له داود جو خبر سوفا كي هو كسلان امزوم اخوانا ستيف مران بد قلت اي بريمير ليج مري اخنا اختي سيوا خنا مري اتن ماني وتمر انا ريال مدريد مري اتن من دنت عراقنا كلاسيكوتن اختي من برش بارا وريال ليتون Premier League لا تخمنيتون.
0: Yeah.
1: وإلى
0: yeah.
1: the best in the world Premier League إلى.
0: Yeah.
1: كل تيم تينج سناية تامة خذت له من مرين ريال مدريد برشلونة هاي Premier League ليه هاي واتخبليته شمو مقرمة ومن دنا تيم زبونه. هول سيتي تخرم لقى يونايتد أنا بداية داخل.
0: That's right. ميق رزايا دانا مغزوية لساعة 8 لسري دقيقة وينا نمزوية منوخ بشوق النوخ دارت الشولانوخ هاد بسي مرابغ بخيرة علاقة تروشي بتايلة مدري كو بايلوت بتاوت عمان
1: بخيرة تعالى بخيرة تعالى شماشة بخيرة خزقنا بخيرة تعالى إدانا بتاوية دختمري إيران بوبيلار بتاوية برقتا ومنيختا وفلطة البارة وقدناش خيب خي خينا بس خينا أن تلاقيش أبي شواش إن بورب السنة.
0: رأوس أيه.
1: وبخيرت على أن تيما نجقت داري كله قرمياته وهاوي قطها خيا ولا ستريس Yeah.
0: Braba sedan ta sopialo qasset politik u sport u kul min di u bkhelt ala iran par. I hope par ayu khashab talim.
1: Atlet shama shana kudim qadam ta iqam naqshiya min dola prqta diulit. Khajiha un disappointed min Mr. Trump.
0: La takhmin. Bas ima raba co-pilot amma nitwa yudat faqta diran eta u bhaviran tbaqiyat khine qa khoshi bit betaile
1: hat. Ala shama shana.
0: Bas ima
1: raba. I hope team diu qarma bkhelt ala.
0: Bas بسيمة يقرأ زيها بسيمة رابعة هاد.
1: أوكي شماشة. أوكي. ألا منه.
0: موريا منه بسيمة رابعة يقرأ زيها عايزك عمني وتم زملقاتا بتخيك ما خبرة بوليتيك وسبورت. طلب لي قال ليفربول من تيتا زي من أهلا أهل وخبة وشلامة. أنا شريالي خدشة الزيا بينه مسقدن وعلينا عم خاتم لبنا جيبوتا قاتي. رابس باي باز خلد از مرت مقرون نقاتو خم درخ الخورزن التريبيو دي خواده الخكمة صبر اعتراي عند بخواشنا مناخت رابي شايلي شخنو هراد غزي مناخت رابي يوريل زيانو شمون يوريل شمون يطخلي از خلد از مرتو درخ منو خل مدري مشموية النواتر بين از مرت من تنقاتو خم كلو خم

مشويت انه هضره وبدي ارخ منه وخن الخرزة قالت انه هضره وخوي شاتت اتلن قا خمشي دقيقة خينا دينا بتايا دانا مغزوية لقرباية 8 دقيقة وارنا من 8 8 من 8 قايكلو خم مشميانة شلاما شاريرة بدرايخ قاتوخن خرزة قالت انه هضره عمو خني دبقى على خايا انا شماشي ديفيد جورجيس بتامن عمو خون هل ساعتو تشبرمشا اديوم متخران قاتو خون بتمقرو خرزة سبيشل تريبيو قاتري من كخوة تسابرايوتن آتوريتا مناخت رابي إيشاية إليشا خنو ومناخت يوريل زيانو شمون يعني كلن يتخوال بشمد يوريل شمون قاميتا بشارخلا الغزوقيا وديرخ الدعور وبتخخ طرب التشعيتا تسابرايوتن آتوريتا وشمخ بداها سبرا عطرايات مناخا إشايا إليشا خنو

0: نو هدر بتخاري للصبرة آتورايا شنيا رابي إشايا اللي شخنو عود بريا وبشيت ألبو تشمو أطشا ليدا يوماتت مربيشو وقريا يوماتت بالو ودزا تأغالي ومن برما باقتا ينبلطا اتملت تيلي البت نهرن عم شركة ادبني أمتا بشيت ألبو تشمو تمانصر عمر يوم ديتت موصل وقريلة يوم درشتا آتوريتا تمناخا قشيشة يوسف بتقليتا ايكت بورق للرحطة يولباني بشيت ألبو تشمو اسري شوا وبلخلي يو كومبانية نوطة عراق هل شيتت ألبو تشمو اشتي خمشة بشيت ألبو تشمو اشتي شوا بشطلي لأستراليا عم بنبيتي غدا ياهي خيتا بدياري للبت معمرة آوهاتي بشيت ألبو تشمو شويخا إنا برخك ما شنه غزقلي قياهي خارتا الأستراليا رخقت من قطرة آوهاتو مبريلة الكسلة غدر غشت شخنتا ادمولتلا مشخات ملي خنانا ومخنيتا من قطرت إلي دوتي وآهر غشتا بياشي لقليتا بصبيوتا يوم شختو مشمهتا أرعد مولادي وشركة مشخات خين بنطابينا مني دمعة مخنيتا تخب دخيا قا أطرت بريتي قرية لمشخات طاماني ومارسو كالي عميقي جوزو ياخي الصبراي ببغداد وسعرانو صبراي بخواشينا حقيت أسلي وكارم ترجمة من لشانة تركيا وطويعة بمطوعة تنينوي بشيكاغو ألبو تجمو شوي إشتا غدامت قوتها الخيه وعودياتي تقشيشة يوسف تقليتها خوشتا يكتاوة شرب تخيط قشيشة عحيدة طويعة بخويادة صبري وسايومي آتوراي ببغداد شيت ألبو تجمو شوي شوا كوناشا مترجمة رباعيات عمر الخيام ونيشابور أني لينا بيشت وياي خاكوناشا جورت مشخاتي ديشمونينا لسلمانياتو شبيري ومشرورنا المصايات صبراي اللهي ترابي إشاية إليشا أهكتاونا بشل طويعة يو أمريكا بشيت ألبو تشمو أطشي بيصيبوت تبناخا يول أوراهم بابا بشمة تكونش مشخاتي أهكوناشا بخواشي لي مشخاتي تباشوقنا رغشياتي ناشاي بتخبت أطرا تخارس عروتا خبت آباهاتي وبني بيتا وتخزماني وشركة مشخاتي بتنيساني وبرسوباي وتبوئيطا وخيي وجامنائيت من داها كوناشا بشقالي وخاطوسا الرابشا بيرا ولامت نشيانا التخارت داها مناخا والجرقة كتيبالي تبشلون اديم يوما خاتخرنيا لامت نشيانا جول بباتت كلخا مخبان صبرايوتا نو حضرة بتخاري لا الصبرن مشنيا مناخرة بإشاية إلي شخنو خامن كخوي لوجاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا قالها من يخل صبرن آتورايا رابي إشايا إليشا خنو الداها إيقار داها صبرن آتورايا شيت ألبو تشمو أطشي مقروة لقاتي كتابة كونش مشخاتي أخدشنا وهدخا بكتابة لقاتي جو طرب الدية بماري لإخدامو هوتا بارسوبيتا قام يقرأ شماشا داوت أبيا جيورجيس بيت مالك أخ آتت قوبل طيبوتي مني بوتكوتاشي أمينايا ومخاميتا ومروختت لشانا تشعيتنايا برس قالا إيد من مخبانوخ دايموتا إشايا إليشا خنو تشرن قمايا سري أربابية ألبو تشمو أطشي سيدني أستراليا آها كتاوا هلا دي كسلي لي وبتبايش كسلي قا كلش نتخيي بتمطيمنني من سبب ريخ الداها كتابة دي من أنا خزي برسوبا إيد دي لملبي
1: دا يموت أبدانو يبرسقال نينوي 1888 أتشت شوري والي همزومة يبرسقال نينوي قا خمششني دا يموت أي من فرقنوا من برسقالا كي مغبر والي كي تاني وقاتي شماشا بلن خبرة من روخ لي وشاريرا يارك أدخى أمرتلي هل دي تخرن مرقاتي خجي مناخد شماشا بخلطة مناخد رابي إشاية إلي شخنو مرقاتي خجي مر شماشا متخروخ مروخ مشميرا داها زمرتا بسمتا وسودنتا مر أي زمرتا ليلة خمي خلطة أخلط لا قدمرت رابا بسمتا ورابا سودنتا مر لدبخ زايو مر إيما تخمدي تلخزت لي جو خيالوخ كي هاو مهنيانا مر أمرت هماشا مش ميلو قنداها زمرتا مهنيانتا لا زمرتا بسمتا وسود مر أربس بخي ميرا طامنتا يعني فانيوتا يدا غالقاتي سو أني خبراني ليه ماشي إنو ترابي إشاي إلي شبيه لي خمال فانقاتي يفرس قال هماشا كي يبلو لي نسيهتي هماشا أمرو بلان دي هتخمره لا هتخمره باليابخ هل دي يوما كي ليبخ مفرابة برسوبت كي قاري لي كي يبي تخمنياتي يمري هتخا من كتويات الداها مناخد متخري جو تشعيت الدية عند الكتيوة ترين مشخات ترابة مغبية من خائلة أرعد مولادي بتقارنو خون هل بتقاها أرعد مولادي بخواشي لزودة من خمشي بتواتي بجرب مقارن قاتو خون خكمة بتواتي ومشوخت تريانيتا إلى خزبة يتومة يعني خياتومة داخل بغزاي خزبة آمنت لآبهاتي أي كلها إلى بنيتا الخيوت ترابي إشايا إلي شخنو همونة من بتمغبيتون خكمة قطاب قطبياتي من مش خاطئ ات ناخد ربي إشايا

أرعت مولادي كما خليتت قاتي تبريشة من منخ مدانت يالوتي لا يبطو رانخ شوق خضر باتي هلت مجر دمعي ونيخي درباتي بليطم خط رقيعخ قابلي الدورة رخي من منخ وبشقر بالقورة هل سابرت خيي تممه وقورة هرقم عيني وات أخت إن يونورة تخارخ خليلي وشمخ بسيمة شبر تراولخ لبي لقريمة اسريت شن سبيري من وبشيمة لغزيت الطورانخ من قمت راحتي ختيمة هامن بلبالة بلاشا قمايا من بيت بابي طريدة ونخرايا غداري من دنيا أخا قريبايا قمودي هتخا ليبن بدايه

أبنت لازرقي شمشة عتيقة، قولب الدعور خشكانة وتليقة، وخشة وبوسامة ويومانير خيقة، ليه خازي مدري صمخة زليقة. عم كل داها انداني مشنيا، وديرن لبارا وخا ساما تانيا، شنت خيابن خمشينا وتمنيا، اربيت شقلالون وبيشاني منيا، كما يوتت شني بياشنا تمانصر، ابنت كريينا اتلي غدا كسر، السختي من غزيتا تخازونا يسر، التمنيا زي شقلة بسينا الصر.

وأهم شخطة بياشي لقريتا كتوتا بشمت خزوة ياتوما. شويقة مشمر بربستا قني بيتشت شمطيل بشقو يانا مني مودي لتشار داها ياتوما يوم خشكنا بخا برد كوما خزونا كريم قمداها غزيتا قولب بالدعور تليقه ومنشيتا يمي مغبتا دبو جرك ياني شوي قالة أرعى وممرر الداني شاركت عبي أخ عيوة سبقتا مجرقي عتخيو نستا ويتا وتلقتا بابي بيقبل طويخة باشمتا خشلة ماطيلة مغبت خمتا أهل السامة تخال بشميطة بغدا مسكن خيطة كتم آها بليطة إنا بيويلي بالتبقي مدري مبرقيمتا دميخي اللي بدبنو على صدر الدرمتا جريدة من خبي ومن خزبي خليا بشلن اختخاري تخالبها شليا نولي زهريرة وتخوت ايتوتي وخشكن البهرة تنطر بيالوتي بخاشكلة قريشة البرد تخيالو بدمية اواهو كي آتي البالو أخش قلتت لبيلا برخك ما شني جورب لد مخدت تخار وترشني ويرب تخمنتا ويو بكر تليقة عين تصلمنتا يو دعور شتيقة خزيالي يمي خدايا خيتا يو شبر تخيي هج قرب كليتا بخبة يمايا وزونا تيومانو ليرخ قنيلي كمدرخقا دانو شقل الدرانانو تخزيالي سواتو اترسلنا الباتي من طلولة سبواتو تيطالن شنو لتلا وسودا وداخي نويري هيتش كار ليودا سعورة لغزيتي سعورة بيالي هتخيل شوقتي وليش شخل بالي

أنا هم نخلي ربي شاي ليشا قد إني خبراني أبن ممريانينا إنا سبراينا كي مغبخلون كي ميغرخلون رابس باي بديارخ المنوخ نغدا يا خيتا وآه ياهي التخارت ربي إشاي ليشا خنو بتخاري وخ شنية لزودة من سريشني جدها أطربريخة أستراليا اديوم بتخاري وخلخا يبارا خينا تقام خكما شنة كيام زمخو باسي ورابا يكيوم زمخو بتليفون موضالي عام ديو يواترت عراق خرطة خشلة مشاخة قاترت جوردن لصورت معطيوة البنونة أمته خزيوة لنجو أستراليا إنا عالتت باشمته لقد آها سبرا ترايا مناخد يوري الشمون من يوخي لي وبشواقي لي خيي زونناي وبخاشي لي خيي أبديناي بتخرخ مناخد يوري الشمون سبرا آتورايا جدن خبراني

قالت نوهدرا بتخاري للصبرة أطرايضية جوريل شمون زيانو دبرية لبشيت ألبو تشمو أربي إشتا ليدا وتموما اليلبان بمدرجة تريانة تتمديت بغداد كيكاتو باوي بريشة صبرايوتا أخشيرة ودرامي وتوناية وشركة وبتروي لشانة أطرايا وأربايا إتلي خامد عا كهينة وسلمنتر وخطة دويت للطوصة ويولت للخيلة قاسب رايوتة عليمة آتوراي بعراق كتيبة لخامنيانا جورا اتزمريات بلشانا آتورايا وبوشايوتي بيشينا مقروة من برسقالة بغداد بلشانا سوريايا إتلي مع عبدانوتا كار جورتا عالمخيتا ومرخطة بيما آتورايا بعراق ودرامة كتيبالي ميقرا جوريل شمونزيانو تبيشنا مقروة عالبيمة بغداد وبيالي هدامت صيتا تسايموتا تمغلتا تمردنا آتورايا بريسي لياوو وجوسبار يومي خيني ملوئي ومشخاتي سيامو لطوي عبخواشينا كتاوت متلانا تسايوما ستانلوفسكي ترجاما عم بهنام ميخايل كتابت مبريانو تبيميتا اتسايوما ميلتون سميث ترجامة عن بهنام ميخايل ترعى خرايا بيما طلاقة أبقاها طولت بيما طاليات بريشي عملوئي لشانا عربايا وآتورايا نوهدرا بتخاريلا الصبران آتورايا مهيرا ميقرا جوريل شمونزيانو خامن كخوي بالبصاني جرقيعت صبرايوتا آتوريت.

على هم نيخل صبرا آتورايا مناخد يوريل شمون آمن ديوا خمن يانا جورز مريات كتيبة واقا مناخد دور يوسف بيبا شنة اشتية وشوية وهراد غزيز مريات كبار كتيبة واقا زماري بريشة خمن زمريات ديلا زمرتو زمريات يوريل شمون آين ديوا مياقرتا إليزابت أوشانا زمرت يا زمرت أختي آه زمرت إليزابت أوشانا شمو إيلي بخشامن إيوا بابوت خبا بشن وارا مخيوماني دي وقتي وقاتو يوريل شمون بابوت خبا بخشامن إن لاون غليطة قومت لنمو مني آه زمرتا من سبب رابع من زمرياتي بسبارن ما ينوالو اديو انا خدشا بيوالي بليجا قابوت هادخ بخشا من لي ماصن لا ليلة مني ليلة مني اختي تن خمس زمرياتي كت متخري زمرت اليزابت اوشانا اتبارن بيدخ واتسبقتا من اليزابت اوشانا بقى زودة من بلكي تقومت خا اشتش النيوة رابا من نوخن من شماني قم طلبيتنا مني مروخن قومت مشمينا خيخي تقاتوخن اتبقتا اخشي دنوادو ادت اتبقتا من سبب ليبين متنوخن اتبقتا تبلقي الساعات جربن قا خوشي بتبتايلي جربن خا اشتل شوا دقيقة بود نوخن بروغرام اتبقتا تفيدوخو من مياقرتا اليزابت اوشانا ازمرت بش قم خزنوالا رابا مهنيانتا قهمزومي قشقلياوا خبنتا دمجد يعني لام مغزيان تديانو بقومت خشوالا يانو زمرتي لاو أتخو خدشيني جوروتا هيتش داون تو ايرث رابا همبل اتلي قارقا ازستا اليزابت اوشانا قد هماشا شقلتني والتنويتي لا برخت امانوتا وبخيلت عليها قومت قد اعتيد بودخت بغياتي إيمان شارخ وهذا خرزة فيديو يعني تبقيات تهاب الفيديو وهذا غزيب هاب تبقيات برخد برسقالة وين أراها كله خن شميله خن من قم خيك مشاو عيمزونا بت وين أراها دي لبعد زمرياتي خاتب لشانت إنجلس ومعورة لجاو شمانت شوطة آتوراية وبزماري لبت آتوراية يطيتون قد أن زمرياتي قد أعطيت رابة بت بتآزي عم عمد تولدات خاتي بتمغبيل من سبب تولدات خاتي بي شمخ من دي تهابي الخيمة من زونة دي وزمرياتي هابي بيور انجلش يعني لابي خا آت زامر انجلس آتوراي زامر انجلس بيطت من اكسن دي قد اول الي انجلس نايا سو ان زمرياتي انا هموني من بتهابي خيمة ميوماني ما سم نوخن بابي جو يوتيوب فيري هيد بابي ترند النزبرياتي سو نخراي بشميلون دنيا بشمالون من سبب ميوزك ستايل قالة زمرة كل من دي إلي أخدم ري كومبليت يعني باينا جو كل جو غدام السيتي نوايا شم خلدا زمرتا خدتا تموتي والي شبت الدع ورقاتو خون زمرتا روج يجوانقا اين اي زمرتا الى مارم آتا آتوريتا يعني آتت آتور هو يهماشا اولول شم خلو بدير منو خون الى بلشانت انجلس

0: مشويت انه هدره دانا مغزويه لا دانا 8 و 3 5 لا وين اوراها خمس بريات خاتت مقروبه لريزي اسيرين فلاك مرمون اتا اتوريتا اولل قشميه خيط بوين وتلني قاربي يوخ بصبري وخيمة بتعود خا همزمتها منه خبات قرب دانا من أغداني مخيدة أمريكا بت آزخ لداها تبقتا ديلانيتا تهمزملي بشارة تخرزة قامودي أخنا أخ آتوراي ليلة ويتا هلدي خا ناشنال أنثم سونغ يعني سلام الجمهوري خش قارخ لي أنا قداني تلي أنا بضاي ناشنال أنثم يعني زمرت الترشمة اتاتا اتوريتا اتا باخلطة لا باخلطة اتا اتوريتا يس رشمة اتا اتوريتا هل بتخبرت اتا إلى قا امرخ نشا قبختيلا إنا اتا بتسقابا إلى بيضخ سو سقابا وبتاخا يودي بورشونيا يورا يعني أخت مرن آتا إلى بيضاق وأتا إلى قنشة خبرت نشد مبلغ خلي أمرخ أي أتا يو خبرة إيتا يمرع أو ديلخ أم أتا طوطا ديلا أو ديلخ أم أتا طوطا بتآزخ داها تبقتا دينا وادو من مناخت رابي نيبو إيسابي هل بطيانوخ من تت خورا أزيزا ميقرا وولوديا من أطرة هولند دي لآون آها كل تخمنتا قربنو همزمة من رابي نيبو إيسابي هل بت إلي بابت أمانا آترايا رابي تقلت إيسابي وهرادغزي إلي برزوجت منختا تشميرا إيسابي هل بتهم زمغ باسو رابا ومشميا قالو زمرياتو وهرهادغ زي من تقلت إيسابي ديو خمزمة ديلي وهمزمة بترابيني بو إيسابي ديو بلاخ الخناشن الأنثم آها ناشن الأنثم دولتيتا لإيتوتا أختي إيمن بتبيشا رشمتا قد هو يا رشما إيت ناشن الأنثم ديان أنا لمبضايا ماني بتراشم لا مدر لمبضايا قبوت هادق بسبرخ بسبرخ قا دعتيت قربة قومت آها رشمت آتا عطوريتا تقومتن عطوريتا بتبيشا رشمتا رشما إيد قاتن بتآزق لدها تبقتا ودي لي مريزو رابي ولوديا إن خدشا قال هابي كيوبا أنا بجرب بود نمخة كنترول قد قال لا رابا هابي كيوبا قاتو خمسا بخدشا أتقتيلا إن رابي نيبو إسابي همزوميلي رابي يوسف بت يوسف همزوميلي ورادغ زيم يقرا ولوديا وخكمة من دستة أمرخ جودة زماري إداها كواير إتوالي رابي نيبو إسابي تيمون مش ميخلو همون بتشاقليتون خيطران الرابا رابا جورا منه
1: خارطي مارا لا منشيانا من بلخان

0: لا لا يعملوا خياري خي
1: بحكي لك
0: ماشي
1: والله
0: نخيط
1: انا اذا رابغ ديلي بشمت قعلو هون مثل
0: رابغ
1: هذا
0: ديلي
1: بابا بعسيمة من
0: تتفق لي بيو
1: بانو
0: بوش
1: خاك بعسيمة
0: بابا
1: بابا
0: بوش بشان
2: شمان مغب اهم زمت كريتا ام يقرا رابي نيبو اصابي شميالو خون اهم زمت جغدا اكنايوتا بش لهودرتا قد برابا اسقوطا اني هم زمان جميالي الاودالي نيشة من برستة دا همزم تقيلة متفتة إيقارة القالة و بلخانة كشيرة دا هموزيقورة مشمهت و متعاطوريتا رابين أبو جو همزم تمر إتلوية خارخ موتا و دوستوتا قربة و مم يقرأ رابي يوسف بد يوسف الآهب بنيت بالطلب من رابي يوسف غدا متعانوتا جمرتا يعمل بود بلخان أمناي أو دواتا لعبد نشيان وأبد نايد مغبة رابي نيبو إصابي
3: باستي ما ميقرا والود يا عيقار القاتي كتانا بود أو ديات رابي نيبو إصابي مدن بسبب دو أن أو ديات كنشياي تانت أخ كواير أخا يهلت زمار قديل شور يا جوم تاتوريتا من دو شورا يو عنوي انجابو اين من كنت شاري والا ايه يهلت زمار اتفال عوضيات خين دي وبيده كونسرت كيبل و جوم تاتوريتا ان كونسرت اي و برخت اربا موزيكوري يا تري موزيكوري تانخ پيانو ويالين ين اربا موزيكوري بتاويل و ویالین، چلو، پیانو و خطرومپت به خاطر موید لی امتعاتوره تا قرابی نبو کت قمو آودو تو لعرد لکنشیته یعنی مال بیال سور یعنی بناتی علی جو یهل زماره و خچه گروپو یهلو تانخ هدامو گروسلون مزیدلون بطیل آون اما خبر سیوال تا ام تا تورت البته اهی وقتی جوم دیت تهران و جمیلون زود من تمانی یال بناتی قد صفیات من نشکل لیقه بود قالی قالی پریشی پریشی و آنی جابویه و کخا کوایر کخا یهل زماره ایتا اتفال میوزیک کتی و ملخمه متو مش خاطه الله يعني همزمان الله البتا طليبه من ميقاطة صوفيا قاجاريان الخاصة مموتيته و خزمرتو ايبا على منيخة بطرس بجزادة ملخمة وخزمرتها قاعتو يعني همزمان قاعتو و من بار هذا زكت انا خينا وريجو يهل الزماري بوشايوت قيناتو انا متيلي همزمان الله قبودية بياني لخاي السورة رابا عتيقة و ياريخة مؤدالة الخانة ياريخة مؤدالة قد تاج قزارية ملكة كوائرت رابي نبو سابقة شمو إيبا كوائرت منوي اي خشته لطاما زمرته لقم كل دن ارخي ترال بخمشة ماشيني قد ملكة ودلي خزو ياخا ابتاما كوائرت منوي خشته لطاما ای وقت کوای رابا خیلنتا ای وقت یهل زمار رابا خیلنتا جو اطرف ایران انی خامن آودیات و خیلن ای و ایا جو اطرف ایران ویدال منبرها ده تیر جو امریکا یعنی جو یوروپ اخشی پریاله لیل ویده خواهدو تا تا امتا توریتا این ایمن من جرمنی تیلقا امریکا جو شیکاگو میدرغ دا جا خیتا آنا قاتو جو میلی یعنی بناتی قدانا چطن والم جو شیکاگو مغوبه و عوی و جو یعنی زماره میدر جو میلم دا کوایر خیتا جو شیکاگو قد رابا کنسرسی بلن تاما قوم تاتوریتا من بار حدتی وقت یعنی آنا جوی جوین من شیکاگو قا کالیفورنیا او براوی نبوتی یعنی کالیفورنیا تمام قدا جای خی تا مدر جمیران یال بنات الباسی مرا بینه بو یعنی حضور میوزیک خاطی
4: سلام علیک نبو انا جدیلا مزایت قاتی پی وی وقت که پخوز آی هویا و خط خ زحمت داد گیری شد قبدان دیان قیال دیان شوک دیان کلی ناشی ام زحمت دی گیری شدقا آتورای هم بسیبه فلو تام بطانخ من تمنو قدو شولو شفیره قد صبر قد اتفالوخ به کل لبوخ قد دنیالا ملوک اتفال هم درابا بسیبه خوش بشه.

مش مين اخنده اتبقتا ديلانيتات مقروال رابي وولوديا من أطرت هولند ديانتت من تجورتا من نخ رابي وولوديا قداها برست قبيه بتلا قد ماسخ مش مخلي قالت نيبو هرات غزي قالت رابي يوسف بد يوسف خامن صفران آتراي بدرن من نوخون هلبت آز مرتا بين مقرونة اللي قارد كل آواري لديم يوما بورز بقينا جو أربا قنجيات تيبل آهز مرتا بخشاون إلى بيرفك فيت قا كل آني آواري وخامنة آنا

ومدري أزمرته مقروة وإقارة شماشة السامي هرمس هاد بسي مرابا رابا غديل يتفق لي بيوخ أزيزة شماشة تمر دور وراد غزي مقرون أزمرته قام يقرأ زي أيزا كو بايلوت اتخاتت خرزت قالت نو هدرا بشمخلوخ مدري بخيلت على قخوشي بالبتايلة ومدري قا كلوخ مشمياني سوق التلابور شنيا أزمرته تخبه وإقارة قاتوخ.

Well, دانا بتار الخوتا مبشام من قاتوخن تري ساطي برخلون تري ساطي برخلون مجد برخلون قداني منوخن بيلوخن شركاني عمان من شارت تخرزة أخميق رسامي البازي هاد بسيمة رابا سامي عزيزة قا your great support مغدي أمري رابا تلني قارة بيوخ قتما شاي سندت الخرزة قالتنو هدرا وبصوره وخ مدري قا كل شماني دينا رخيقه مدري بديري عندي نبي اواري بديري مدري بشمي الخرزة قالت نو هدرا هلبت بغداي خرابة قد واي خدي عموخن هما شاب دا يموتا خوشي باني من شوا هل اتشب رمشا هلبت بختمخلي خرزة بخكمة خبري كيري هلبت قداني مغبان جدتا أرسنال قرمو على قا كوفنتري طلع سيبر هول سيتي غرم لقا يونايتد تري سيبر طوليات خي نشقلوا على نشوبا إيوا إيفرتون قرم لقا كريستال بالاس تري سيبر إبسويتش قا ساندرلاند تريخا نوتنغهام فورس مقرم لقا ليدز خاب سيبر مبسم سرغون مكو يوم سرغون مكو وديو برينفورد قرم لقا توتنهام هوتسبير طلب سيبر هلبت إديو بطالة برايتن من أستون فيلا مانشستر سيتي من بورنموث نيوكاسل من ليفربول جوس لليغا طولتا سودانتا طولون اسبانيول خا ريال مدريد تري هلبت بياشينا خمسة دقيقة خينا بين من نوخن شمان سويل كتويتون قاتان ين مضيتون نام برخد مسجيس مو بيتون شميتون من ديان خاتي من خرزة قالتنو هادرا من سبب اخنا سنيقخ الرعيان الديوخن شريكي عمر عيانا يعني ليه بيخو دخلي وان واي ترافيك خرزة قومت خاكمة منو خامريتون اول اتلان بلم دي باي خدخة شمخ يعني بلم دي باي خدخة هابي سو بين منو خون اختوخن مضيتوني مو بيتون قا خوشي بالبتاية لي هلبت من شوال اتشا جربخ بودخ خرزة خاتا قادوخن خات فقط خات بودخ من برسوب خيني وجربخ قد ميخ من دياني خاتي قد يوخن هل بت بغزايتون قد أني داناتي رابق أرتي لوايا بليلاني وقيدمياتي وعلي يوم بسيمة بشامن أمرن قد ستوى دولي بتايا الخوتا ما أنا يون خمن مغبان ستوى تقاريروتا يمغبنا إيما تياتي قيطة خدشة بياشة لبنكي خبخب من قيطة أخشي كود أخطوية أقمينة أرباقنة أقمينة يارك خيخ جابي خينا تشيريانا ونيسانا وستوى وقيطة يارك كل النئاتي أوري عم عمان منا منا قد ماسخ هاويلا خوداتا جو خيوتا يعني تلا أقمي خوداتا لي هاويلا آز مرتخارة تخمونة من مزمر تبايت المقربون نوخون خطبخ لخرزة قالت نوهادرا بيتنا عشر سرقس مدري عشر سرقس متيلا بجربخ متن قاتوخن أغاسي متيلا هراد غزي بيبا بخشا من خوشي بالبتالي متخا خكمة مزبرعة بيبا من سابليتهم شمية من جلدي بتجربن ما تنقاتوخن خمس مرياتت آشر بالسرقس آهز مرتا مقرونا قا كل شمانة مخبة آه إيوخ خرزة خينة خرزة قالت نو هدرا بصورة وختبق بيوخن قا خوشي بتبتاي لمن شوال قطشا بصورة من قطبلوخن خكما مدعانوياتي ين شغلوخن بوسامة من شميت دا خرزة قامت خطري ساطي هابيتون عمان بخيل تعلاقة خوشي بالبتالي من شوالوطشا هل ددان خيطة بمارن قاتوخن خاميتنا جانوخن خدية وبصيخة طاريتون بشياروتا وخاميتون قيموتا بوش مشينا وخيومتن أطفريتا